0: مساءكم خير ومحبة أحبة المستمعين عبر أثير تويتر بالأوعى الموجة 98.5 FM مني أنا على العوادي أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا اليوم إن شاء الله تكون تنال إعجابكم.
2: عقود جديدة.

على صباح مع راديو 2000 FM أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى أحلى أحلى

0: كي أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101-03776 وعلى العنوان 525 Shepherd Road, Bankstown, AK Auto Center, تبخل برعاية البرامج العربية.
1: أحبائي تابونا عبر إذاعة 2000 FM سيدني أستراليا. وليد توفيق.

0: قابلتك قبل ما قابل حد يا ريت مشوار عمرنا يتمد
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان
0: ما كانش امل في حياتي تهد ما كانش الدمع جرح لي الخد
1: ما كنتش هعرف احزان احزان احزان
2: Not all hybrids.

0: تعرفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجي وكل شي عم بيتسكر بوجي يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل
0: يا ريت تعطيني الرقم
1: ورقم تليفونه 04-004-9000 عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية

صباح مع راديو 2000 اف ام احلى برامج صباحيه ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين ولاعلاناتكم عبر اثير الاذاعه العربيه 2000 اف ام ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الاذاعه العربيه صباحكم احلى

0: نستودعكم الله على أن نلتقي بكم قريبا بإذن الله أحبتي مني على العوادي أجمل تحية وإلى الملتقى
1: تحية كبيرة ومع السلامة

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: 2OOO's station sponsor.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: 2OOO's station sponsor.
3: FM.